والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه ديدق لك جيتون أخران يديو البن تيربك جيتون متخصاب صفانو أمي دو تيري أمو صفانو دما دمي نيوشي اندك صفانو كالتوراتي والإنجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak sa morom kon ayji ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci muhtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatun kemer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله يلا بعباده تجامي لو خبير كبنكم بلتي لني دف بصير كلن دي جسلا واو جامي علي ليب لو واي نبوت ديكو دف يلا تبارك وتعالى الله خبير خمنكو ليب لو واي دي دغ يلا بصير كو جسلا امول كين كو مانا نبو سوني بورام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط ببواتن أمورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفة التفاصيل تا جكب فكيل أتنيت تا ختم فنوير الجرم سوني برام كسر تفاصيلي من يوي دينيو تدل جنابي متدي ني جاند القرآن ني تودل في خاتو الامه الاسلاميه انقسام الامه الاسلاميه امام هذا الكنز الثمين الى ثلاثه اقسام ني خاجليكو نيتي خاج يوي لي بغا اندي موم سني بروم تبارك وتعالى بمو اني تيري بي ديال القران اندي تيري يله دي تيري انجيل اك صبورك يتي تيغي من ثم غيناوغا أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتل الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتل الكتاب القران ني موكال كو يالا نين نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية أشان الصريم مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يوم القيامه الكشاف جيب نيتل خاتم نينتمير اك جيروم نيت فوك اك نينت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيوني لا يالا فيتيل القران متاخ كيب كو خاني بو نسدلي جوكي جخلا ياغي بوك سي نيوني كو خامني بو تيمي القران بيك واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك سي نيوني ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ñi nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ leen téré ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu moolam ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala gi ko yalla yonni fek na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawé ñoo ñinga xamné ñom la yonntibi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى
umutam bi nak tabarakallah ñu fiyete le téré bi nak da xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam loolu ben nit ben mënul ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam muy xet muy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamne ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat do la jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtazid wa minhum ku ñettel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jëfé téré bi Yalla bi di rawante ci jëf lu baax di rawante di faggu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xéetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax dana jangal qur'an waye du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jëf lu bax yeen say mu jëf lu bax yeen say mu bay say bi khun bil khairat nak mom mo leen gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy والصادق نانا كي راو نك التقي موي كي راغال يالا ولا مقتصد كي خا خني دا فا غاتن لو نك مانام موي متوسط بينكما سين ديغنتي لا مويول يالا راغالول يالا نك سين ديغنتي بي نون لاكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري كي تير بو نيتو دي تسهيل في علوم التنزيل جوكي نياتل با خاتم تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيات ñoñu lol lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sabiq man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wal zalim li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasid man istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu wa jami'uhum yadkhuluna al janna tabarakal sabil al masir jukki jurom ben khatum ñent temer ak jurom ñen fuk mun mom as-sabiq kim koy tekke sabiqun bil khairat mune moy ko xamne ki buñu ko ay hasanatam manam ay tiyabam muy upp ay bakaram mune zalimun nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñepp duggal jann alhamdulillah كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى كبنيل كون لا نغدغ نون لا كيونتي باخ صلى الله عليه وسلم وتاخ مني واخ جوجي نك سي خير يي دي نيت سي امه محمد مني واخ سي جيرنات

أحاديث تدل على ذلك نانا ابن كثير كان نتا لنغا خمنا موم لتا غرنا كنا نتا نيوانا يغنون خمنا كن كنا كنا نفخ بغور غور لو بوك تي سابق بالخيرات سكو منل مو بوك تي مختصر تي فخ با جوغي نك تي غروب ظالم النفس ظالم النفس من نفخ با جوغي تي كن كنا نيون نفخ با جوغي ظالم النفس مودي غاتل لي تي ديف لو باخ كين دو تي غاتل مو تي غور غور رك ناخ دنج كوي نتي لا الله دي يا نار خوان تي ديكو جيفي ناخ نا بوك تي مختصر دوني ولا نا بوك تي السابقون بالخيرات بارك الله غورغي مساخو رحمه الله عليه كي سابقون بالخيرات من سابق دال بو فيكون في جورم فكي جناح نانغا تيج لين سي بن نيب نانا جي نك تيو رك موتو دي جناح جنن جناح جو جن نانا دوتو دي جناح جنين نغو غاي تود من كون ليپ لو ني داف سي دين بولا سي كين جيف رك تبارك الله سابقون بالخيرات mune sa bu yalla ne dawlen gor gib saxo mune bu yalla ne dawlen bu le cenn ñeek samp saw xel mune nak sa deme ba ca kanam bu de lu ñu ñeek lante boko seené bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené mu ñew bo yoké saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bu def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lo jëruko buñ na dawlen rek neena bu le kenn jëk tam rawatina bari yalla ne dawlem wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ni zalika bok ci ci gën wal fadl modi mbax al kabir gure yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dali wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yam leen dencel fi jannatin na'im mu ne ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fa takal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or walu'lu'a ak jama tabarkal ku dugal janna ku nek ñu takal min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay yu demi ko yoy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min asawir min zahabin walu'lu'a tabarkal ken ku ne taru ja ولباسهم سنكل فيها تال جنة حرير ميسوا حرير ميسوا وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير بل فرشهم وستورهم كذلك تبارك الله لال يسخلن تي لال سوالي دون كون أهل الجنة نتنون أسويرا سوار من ساب وسوار من شدة وسوار من لؤلؤ نتو ينك نيو تاكو or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wali basum fiya harir seenu cal soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de naan soa bi fiqhu kuun soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentu waxon li dagan leer na li haram leer li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat bu jox sa lox yëngu bi dal néna soa ak or dafa haram ci gooru xétam bi dagan ci jigen ñi or ak soa aram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ci waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu gi aljanna alhamdulillah cant ñu yalna yalla alladhi

0: يلا
1: دنيو من تيترو بالحياة الدنيا تبنك أدرقي وفرحوا دنيو من تيترو بالحياة الدنيا تبنك أدرقي بوأمي أترات تنبلي تيترو بوأمي قالترات تنبلي تيترو بوأتكي فهم الفرصة تنبلي تيترو بوأمي الدبلوم تنبلي تيترو يلا من الدبلوم وما الحياة الدنيا في الآخر إلا متى تيترو تيلنا من تيترو تيلنا وما الحياة الدنيا دنجي نكت gudegegi fil akhirati boku dugulati al akhira illa mata' lidul abyubal abyubal domla mom dundugi ci bir al akhira kon titru bala jot da ngay dem ba al akhira fofu la titru jere waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal min titru talna bala nga titru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dur titru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titru yo ma xiyam di wax kenn ma la gën day dugg al janna bo nopi seen waji mo duggul bu ne ko ma la gën rek wax na deug tabarakallah yalla xeyal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bir al akhirah mi ngi melni mata abiyebal su keur gi bagage ci nek mi keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne aduna ak al akhirah dama koy misal sa ku nek nga len ak dunya dañ ko